قد ما في الغونز قد ما زابلتين في قميور زياتي مشيلاو دو راديو بروجينيت اريون اتشيلاو اندرو نابادين بير بودكاست ار بي جي